الحمد لله رب العالمين سني بروم تبارك وتعالى سورة الأحقاف آية جروم نار قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين يلا نين أم يقولون افتراه ولا بوك ني گمول القران دانيو بڬ ني يونتي بيكو سوس ام يقولون ولا دانيو واخ ني افتراه يونتي بي موسس القران قل لول موم نغا لين تونت ني ان افتريته سمكو سوسه فلا تملكون لي دوغن ما من يليفل من الله تي الله شيئا دار سمكو سوسه lu tol ni yalla ma sosal ko lu tol ni alquran mu ne kon suma yalla jappe ba beug jeufleunte ak man yeen du ngeen man dox sama digeenti ak mom yalla mu neel wax len lolu tabarkallah bu nit binde ay mbindam sax ne legui li la beug ñukoy doxale ñu ben lola ben goga rek man na jurul ko ko ben choono bu bare bare bari balan na fly di ñu yalla bu bindé mbindé fi waccé len ci kaw souf bind asman ak souf waccé téré bi do lél alcorane bu fekkon kenn mo sos lola yalla tabaraku taala.